حارقة العالم العميق كان أقدم عاصمة للحكم وجرحي نقش الدرعون وجعي يمتد كبقعة بيت المنزل في رصيد عصورة خلفي ليساني يا رمل البحر ويا غابات الزيت يا طعم الثلج وطعم النار ونزهة كفري ويقين اشرب